فلي يولس نمشي قرا إلو كيف عشان مشوار لات كزني قدو الكوني بايون نيت فتو كاني تلم كتوران أو أجوران كرستيلا إيجان تيزن كنا سلو صورة إيجو أوكي إيه وين مونتا مشت إيران برازيليا أي ترى كوزونك رافينيا فال ماي نيمار آل ماركينيوس أوبريغادو أوبا بوليزونك توبا فيدي إز إيش تنيرس